0: صباح ومرن
1: صباح ومرن
0: مرنا ماسيسي
1: اناك اكي غاتي هاو باتلا قوتي شوكا مليكو اسا ساهلوين كي بوشوكو ومتو هو بولو غوف مانو خوتو هاو خاتفا كي ماتو عمو سيدا فوت نيو ليكو اجي لخانيو سيسينات بانين كي نلو انا كاميشا يالا جيسو كريس صباح ومرن
0: صباح ومرن مرنا ماسيسي
1: كابون شوانيش
2: Haye agara shuma so uti pelise
0: agara ke bo manga ba le ba aparoditse u ke ba hlatsitsenya ka mari a konyana ntate tsidiso lento a le borrogwaneng.